0: لي محظور اي تعيت وجوني مار
1: ما تبغيش متعزل روح الوحدي من نومه هدا نسيتي كي زيت ويا نخدم عليه يا